0: عشر رس بلزير.
1: فدقائق اسرين دم بس غفي وهي صف بتلاج من زمانينوف تس على دوه نوبل ومي ميرم زيح ساقت كيكا هزارة نم. دقائق اسرين دم بس غفي وهي صف زيح ساقت كيكا هزارة.